0: تعمل حنة اليوم؟ محمود مدير، وانت؟ ايوه
1: انا.
0: طب حاضر، سبحان الله. انسان ومسلم.